0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تع.
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إبري

0: نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
3: 5 على 5
4: على 5 من التنين للجمعة، نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو بدي

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: بلدية ميروبا بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبا. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبا، السبت والأحد والتنين 19 و20 و21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبا. لأي استفسار 03-777-969.
4: عم حس اني غريبي.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفي ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
3: 5 على 5
4: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 إلى 7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقائق لا تكذب عليا.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة السبت والأحد والتنين 19 و 20 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة لأي استفسار 03-777-969

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: حطوني روقوا شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني نهضت ونسيت
1: وما بيصور بعنا دورات
2: شه شوفوا شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مخطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل طبولي امبارح رحنا عبكرة
1: راحت فتاوي شعرة
2: وتلقينا بسعدة
1: قامت عزرتنا العندة
2: طلعنا وقعدنا بالدار وبصلت بنت المختار عظمنا ولا عنا قالت ما بتجي وحدة
1: بتجي غير

0: بالرعي
1: بدي زيت وفحم ولحم
0: وغيروا كمل جابوا من رعي
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا بسبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبع.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا بسبع.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سبع.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي عطوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبقى الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي تبقى الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
3: 5 على 5
4: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 إلى 7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 9699.

جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: كابوريتا كابوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: كابوريتا كابوريتا
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: عم حس اني غريبة.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
4: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان. 5 على 5
6: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: عندك بدي ابقى ويغيب.

كل شبر في الوطن العربي بيتي، فأحب كل شبر في الوطن العربي.

0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: 5 على 5
3: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان. وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم 1 بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضائح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. جبل

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تأنى وحياة عيونك يا مفارقنا. اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت تاع
2: تاع بولت تاع بولت تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

جاهزين تركضوا كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

فون ركز معي شوي هون تع بوري تع بوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمه بتشتي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستارز.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: عمود الدار.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: بلدية ميروبا بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبا. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبا. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبا. لأي استفسار 03-777-969.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: خمسة على خمسة
4: من التنين للجمعة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوبة من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء مباشرة عبر إذاعة جبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
3: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان، أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشكي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والتنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبقى